فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر اف ام،
0: احلى صباح من فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح بيحلب وجودكم معنا. فجر اف ام احلى صباح من فجر اف ام.

أسأل الله صباحكم مشاهدين متابعينا دمتم بخير في هذا الصباح وفي هذا اليوم المشرق في برنامجنا يلا نصبح. صباح الورد والفل والياسمين لكل الناس في هذا اليوم المميز بوجود الناس وضيوفنا من كل أرجاء الوطن. أهلا وسهلا فيكم في طول كرم اللي بتحبكم وبتحبوها دائما, ويسعد صباحكم في برنامجنا يلا نصبح. يلا اليوم بدنا طاقة إيجابية وبدنا صباحات جميلة جدا انتو عنوانها لكل الناس اللي بتتابعنا وبتشاهدنا في هذا اليوم عبر أثير فجر أف أم وأيضا منصات التواصل الاجتماعي. يسعد صباحكم وين ما كنتوا في الصباح الجميل. دائما أتمنى لكم يوم جميل, يوم حلو, يوم في طاقة إيجابية. أنتم العنوان دائما في هذا برنامجنا يلا نصبح. راح نكون أنا وياكم في صباحات جميلة أنتوا ارسلوها إلنا وإحنا راح نقرأها من كل بلد, من كل مدينة, من كل دولة. احكوا لنا من وين ما أنتوا, لا تكونوا العنوان دائما للصباحات الجميلة, واعطونا طاقة وفرح في ظل هالوضع القائم. بدنا نعيش, بدنا نكمل, بدنا نكون ونكون ونكون. صباح الخير لكل اللي طبعا عاشوا الشغلات الجميلة.

جميلة والحلوة بالأمس وصباح اليوم. صباح الخير لكل الناس الأوفياء وصباح الخير لزملاء اليوم في هذا الصباح. بداية نبدأ في طبعا التحكم أنوار الحج حمد، وفي الإخراج فادي بدير، وصباح جميل كمان للي صبحوا نشطين موجودين معنا في الصباح، طبعا غدير الشوربجي، مرفت كمان مرفت عياط، وصباح الخير لأسرة التلفزيون الفجر الجديد فردن فردن، وصباحكم جميل كما أنتم دائما. يسعد صباحكم، هذه تحياتي منتصر العناني في هذا الصباح الجميل. أنتظر منكم صباحات جميلة في هذا اليوم المشرق، خليكم معنا في الأجواء وابعثوا لنا سلامات وصباحات جميلة من أي دولة من أي مدينة من أي مكان في العالم. لنقولكم صباح الورد والفل ياسمين، صباحك طول كريم، صباحك غزة، صباحك القدس عاصمة دولة فلسطين، صباح كل الناس الأوفياء والشرفاء واللي دائما عنوانهم نحن للوطن ومع الوطن مهما كان. يسعد صباحكم، خليكم معنا، يلا بلشونا بالصباحات الحلوه.

صباح الخير لكل الناس لمتابعينا مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. خليكم معنا بالصباح الجميل، والصباحات الأجمل لا تكتمل إلا بوجودكم. اليوم مشاهدينا نتمنى دائما تكونوا موجودين معنا في برنامجنا يلا نصبح وين ما كنتوا، وشاركونا الفرح والصباحات الجميلة الحلوة اللي انتو دائما عنوانها. أنا بقول دائما رغم كل شيء لازم تتفائلوا، لازم تعيشوا الفرح والسعادة وكل الأشياء الجميلة. أول شيء أنا كمان في هذا الصباح بدي دائما أقول لكل الناس اللي بيشاركونا واللي بيتابعونا، من كلكم صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين، وكمان لكل المرضى ربنا يشفيهم ويعافيهم فردا فردا يا رب، ولكل اللي عندهم أفراح من كلهم مبروك، وأصحاب عيد الميلاد اليوم من كلهم كل عام وانتم بخير وعيد ميلاد سعيد، وللوطن الأسعد دائما بوجودكم، صباح الورد والفل والياسمين، ودائما انتوا العنوان الأبرز دائما ومنبع للفرح والسعادة. عيشوا الفرح ولا تستنوا ولا تكونوا، يعني ما تنكدوا يا جماعة، ما تنكدوا، خليكم سعيدين ومبسوطين، النكد ما بيفيد، بيجيب الضرر يا جماعة. طيب يلا شاركونا الصباحات الحلوة في هاليوم الحلو المشرق دائما. أنا بدي أبلي صباحي اليوم صباح الخير لنرمين، شف نرمين المميزة، نرمين البلوي، يسعد صباحك، دمتي بخير، وصباح الورد والفل والياسمين، ودائما بنقول السعادة عنوان والفرح عنوان، وبدنا نعيش وبدنا نكمل، ودائما ادعوا ربنا يسعد صباحك يا نرمين، ونتمنى لك التوفيق، الشيف المميز في عالم الطبايخ أو الطبيخ. يسعد صباحك، صباح الورد والفل والياسمين لكل الناس اللي بتابعنا، وصباح الخير إليك يا نرمين، إليك ولعائلتك ولكل من تحبين. هذا الصباح أكيد جميل بوجودك وبوجود كل الناس اللي دائما بتحب الحياة وبتحب السعادة والاهتمام. يسعد صباحك يا نرمين، دمتي رائعة بما تعملين وتصنعين كشيف مميز في الوطن الفلسطيني. طيب مكملين معكم مشاهدينا متابعينا كمان، كرومة كرومة كرومة، صباح الخير يا كرومة، إلك الموفق داود، لكل المنتميين والمعطائين في هذا الوطن، يسعد صباحك من برنامجنا يلا نصبح، صباح الورد والفل والياسمين. يلا شاركونا بالصباحات الحلوة اللي أنتوا عنوانها دائما مشاهدينا متابعينا دائما. احنا دائما نقول يسعد صباح الناس اللي كتير بتسعدنا بوجودها، صباح الخير لكل من يستحق أن يكون له عنوان اسمه الفرح والسعادة. خليكم معنا بهالأجواء كمان بالصباحات الجميلة، ونشوف كمان صباحات، يعني خلينا نبلش كمان صباح جميل، نبدأ بالصباحات. بلشت أيضا معتز بلعاوي أبو كريم، يسعد صباحكم جميعا، بداية أسبوع جميلة من معتز بلعاوي، يسعد صباحك يا معتز بلعاوي، إن شاء الله صباح جميل ويوم جميل. علا زيدان يسعد صباحكم، صباح الخير يا علا. منيرة أبو تمام من جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد طول الكرم، إلى طاقم تلفزيون الفجر الجديد وبرنامج يلا نصبح والغالي منتصر، صباحكم سعادة وصحة وعافية، ويلا أهلا بكم في الجمعية، حللتوا مليون مرحبا، يسعد صباحك إلك وللأستاذة إلهام ذياب، وإلك يا منير ولكل المتقاعدين، أعطاهم الصحة ومنحهم الله الصحة والعافية. شروق مهدى وبتقول يسعد صباحكم جميعا يا أهل طول كريم، يسعد صباحك يا شروق، وإن شاء الله يبقى الوطن مشرق بالناس الطيبة والمميزة والعاملة والفاعلة دائما. كمان مشاهدينا متابعينا من برنامج يلا نصبح، أحلى صباحات للرجل المنتمي المعطاء والخير اللي دائما هو عنوان مهم جدا واللي الكل يجمع عليه، رئيس ملتقى جمعية رجال الأعمال مروان ملحم، يسعد صباحك إلى كل الطاقم الملتقى فردا فردا، يسعد صباحك، دمت بخير، وأحلى الصباحات إلى كل عائلتك ولكل من تحب ولكل العاملين في أسرة كمان شركة إنكو، يسعد صباحك وتوتل وكل الشركات الرائدة اللي أنت عنوان لها، يسعد صباحك إلى كل طاقمك ولكل من تحب دائما، وإن شاء الله القادم أجمل، يسعد صباحك يا مروان. طيب مكملين مشاهدينا متابعينا كمان، يعني في هذه الأجواء المميزة، ودائما بنقول صباح الورد والفل والياسمين لكل الناس العاملة والأهلنا من الداخل الفلسطيني اللي جايين يزورونا كمان اليوم، من كلهم أهلا وسهلا فيكم، مدينتنا مفتوحة إلكم ودائما مميزة بوجودكم. أنا بقول صباح الورد والفل والياسمين إلكم، أهلا وسهلا فيكم، عندنا حاجز شوفي مفتوح من الساعة 8 حتى الساعة 3، كمان عندنا لا تنسوا كمان من الساعة
الرابعة حتى الساعة التاسعة الخروج من طبعا جبارة، وكمان عندنا الكفريات وعندنا كمان الحرش وحاجز عناب. أهلا وسهلا فيكم، دمتم بخير ودمتم دائما عطان. يسعد صباحكم. صباح الخير لزميلنا وحبيبنا العقيد أديب بهار الشي مدير مركز شرطة المدينة. يسعد صباحكم، مبارك وجودك اليوم بيننا. يسعد صباحك، دمت بخير. ولكل الشرطة الفلسطينية يسعد صباحكم ودمتم بألف ألف خير. صباحك ورد من برنامجنا، يلا نصبح. كمان أنا بدي أوجه كمان رسالة صباح الخير والورد والفل ياسمين للعميد إبراهيم عبسي مدير كلية الشرطة العلوم الشرطية في مدينة أريحة، ولكل الطاقم الشرطي. يسعد صباحكم، الوطن بدنا إياه بأمان، وبوجودكم كل شعبنا بأمان بإذن الله تعالى. صباح الورد والفل والياسمين إلى كل الطاقم المميز. صباح الخير، صباح الخير للعميد إبراهيم عبسي كمان مرة، ولمدير طبعا للعميد إبراهيم عبسي. يسعد صباحك، صباح الخير والورد والفل ياسمين مدير كلية العلوم الشرطية في مدينة أريحة، لك ولكل الشرطة الفلسطينية. نريد أمانا وأنتم منبع الأمان في كل مكان. يسعد صباحك وصباح الخير إلك ولكل الأفراد من برنامجنا، يلا نصبح. صباح الورد والفل والياسمين والعطاء. كمان صباح جميل لمحمد علي مشرف المبيعات في شركة سنوبر الشركة الرائدة والوطنية. صباحك يا محمد وصباحك أكيد سنوبر، ولا ننسى كمان سنيورا وصلت أكيد وصلت. صباح الورد والفل ياسمين، يا صباح الجمال والحلا، أنت بتحب الجمال كتير، الله يورطك بجمال حلو دائما. يسعد صباحك يا محمد. طيب مكملين مشاهدين متابعينا كمان بالأجواء الحلوة. كمان أحلى صباح من برنامجي، يلا نصبح إلى أبو كرم حسونة ناصر حسونة، كل التحية إلى كل عائلتك كل حبايبك كل أيضا كل العاملين في كازية حسونة وأيضا دينامو الزيتة. يسعد صباحكم وأنتم دائما مميزين. يسعد صباحك ودمت بخير وصباح الورد والفل والياسمين وبالصحة والعافية. كمان مشاهدين من الصباحات اللي قاعدة بتوصلنا، كمان شوفوا الصباحات الحلوة اللي قاعدة توصلنا، نشوف كمان كمان الصباحات الحلوة اللي كمان انتو عنوانها صباح كمان جميل. أحلى صباحات للأستاذ منتصر الغالي، يسعد أوقاتك من رام الله لطول كرم. طبعا النارمين البلوي بتقول أحلى صباحات الأستاذ منتصر الغالي، يسعد أوقاتك من رام الله لطول كرم. كل التقدير والاحترام إلى كل الطاقم، يسعد صباحك يا نرمين ودمت بخير من طول كرم إلى رام الله. سلامات وصباح الخير إليك ولكل من تحبين، ودائما كوني سعيدة وحط الفرح أمامك رغم كل شيء، لازم نتجاوز السواد لنحوله لبياض. يسعد صباحك ننشر السعادة، يسعد صباحك خليك طاقة إيجابية، أحلى شف في فلسطين نرمين البلوي. يسعد صباحك كمان مجدي القيسي، يسعد صباحك يا مجدي، أسعد الله صباحكم جميع العاملين في هذه المحطة. يسعد صباحك يا مجدي القيسي، دمت بخير يا حبيب. كمان عثمان أبو سعدية أبو صالح بيقول يسعد صباحك أستاذنا الغالي منتصر، بحب أصب على عائلتي آل أبو سعدية الغوالي على أهل عنبت الغوالي، أحلى صباح لعمي تاج راسي أبو براء شرف، صباح بنت أخوي أرز أبو سعدية الغالية، دمت بخير إلك ولعائلتك ولكل من ذكرتهم فردا فردا. كمان صباحات جميلة من يوسف عثمان، صباح الخير، صباح الخير يا يوسف إلك ولكل الناس الرائعة والمميزة اللي أنت وهم بيستحقوا كل الصباحات الجميلة دائما. صباح الورد والفل والياسمين. كمان كل الصباحات الجميلة من برنامج يلا نصبح لرجل أعمال الفلسطيني مازن نصر الله المتواجد في السعودية، بنقول لك صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين، صباح العطاء، صباح كل شيء جميل أنت تقدمه لمن يستحقنا في هذا الوطن، وأنت الخير والعطاء، دمت يا أبو موسى ويعطيك الصحة والعافية والحمد لله على السلامة. كمان يا مشاهدين ومتابعين مكملين معكم في هذا الصباح ومن برنامجي أيضا برنامجي يلا نصبح لكل الصباحات الجميلة أيضا لزميلنا من طول كرم إلى دورة أحمد الدرابيع. يسعد صباحك الزميل والصديق الوفي، دمت بخير من طول كرم إلى دورة الخليل. يسعد صباحك إلى كل أهلنا في دورة فردا فردا ولكل أبناء شعبنا في فلسطين. صباح الورد يا أحمد من برنامجي يلا نصبح.
كمان الصباحات لا تكتمل إلا بوجودكم. كمان تحية كبيرة جدا وصباح جميل للدكتور صلاح الحج يحيى وأيضا سفراء الإنسانية إسلام أبو شمع. يسعد صباحكم صباح الورد والفل والياسمين وصباح العطاء. دمتم بخير. إلى كل الدكتور صلاح يعني الكلمات لا تصفكم ولكن يعني أقل ما يمكن أن أكون في هذا الصباح كلكم صباح الخير صباح العطاء صباح الود صباح الانتماء صباح الوطن صباح أنتم أجمله. يسعد صباح الإنسانية دكتور صلاح الحج يحيى وإسلام أبو شمع. الصباحات كمان أيضا صباح جميل لداليا رشماوي شركة غرغور التجارية مرسيدس. يسعد صباحك يا داليا صباحك حلو جميل ورائع جدا دائما. إلى كل أسرة مرسيدس وشركة غرغور التجارية في بيت صحور وفي رام الله وفي أيضا نابلس دمتي بخير وصباحك جميل. إلى كل عائلتك ولكل محبيك أحلى صباح لداليا. ودائما شعارنا مرسيدس دائما الحاضرة بالفخامة. يسعد صباحك يا داليا. كمان من الصباحات اللي بتوصلنا سامح شحادي بيقول صباح الخير من سامح شحادي من عجة جنين. أحلى صباح يا سامح شحادي من عجة جنين. يسعد صباحك. إلى كل رئيس البلدية أحمد شحادي ولكل أهل عجة المميزين دائما يسعد صباحكم. دمت بخير يا سامح. صباح القهوة أكيد صباح السادة للسادات والحلو للسيدات. يا سلام شوف سامح شحادي يتفنن. صباح العجاوي صباح عجة كلها الحلوين والرائعين. صباح القهوة السادة للسادات والحلو للسيدات. يسعد صباحك وفعلا دائما أنت سيد وكلهم سادة. وصباح الورد والفل ياسمين لأهلنا في عجة مرة تانية اللي أنتم بتستحقوا دائما تكونوا موجودين فيها الأجواء الحلوة اللي احنا دائما منقول. كمان بدي أكون من برنامجي يلا نصبح صباح مميز وخاص لتوأمي دائما توأمي عرين الرناوي. عرين صباح الخير والورد والفل ياسمين إليك ولوالدتك ولعائلتك ولكل محبيك عرين الرناوي التوأم الدائم وين مكان تكون دائما مميزة ومعطاءة. وصباح الورد والفل والورد والياسمين إليك يا عرين ودائما صباحاتنا جميلة من برنامجنا يلا نصبح. صباح الورد صباح الصورة الجميلة من عدستك دائما المميزي. دمتي بخير. كمان مشاهدينا ومتابعينا مكملين بهالصباحات خليكم معنا بهالأجواء والصباحات لا تكتمل إلا بوجودكم. أتحفونا بصباحات جميلة وكمان أجواء أجمل بعطاء أجمل لأهلنا في الداخل الفلسطيني. صباح الورد إلكم ولكل مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم في طول كرم اللي بتحبكم وبتحبوها. تعالوا خليكم معنا بالأجواء مشاهدين متابعين مكملين وبعتونا رسائلكم الحلوة. خليكم برنامجنا يلا نصبح.

0: كمان الصباحات تكتمل بوجودكم ومكملين معنا معكم برنامجنا يلا نصبح. خليكم معنا بالأجواء ودائما طاقة إيجابية وصباحات جميلة. كمان من كمان بذكركم كمان مشاهدين ومتابعين كل اللي مشاهدون متابعونا من كل محافظات الوطن إنه اليوم عناب يفتح للداخل 24 ساعة, وأيضا حتى الساعة السادسة طبعا مساء يبقى للخارجين من طول كريم. كمان عندنا شوفي من الساعة 8 حتى الساعة 3 دخولا فقط لأهل من الداخل الفلسطيني, وأيضا الخروج من الساعة 4 حتى 9 مساء لأهلنا من الداخل عن طريق جبارة. ولا تنسوا كمان الكفريات واللدائن, وكمان عندنا كمان الحرش. أهلا وسهلا فيكم, نستقبلكم أهلا وسهلا فيكم كل محافظات الوطن طول كريم تستناكم. كل التحية لكل مؤسساتنا للداعم والشركاء اللي دائما بيقدموا العطاء لكل الناس والمنتمين لهذه البلد اللي نعمرها. وإن شاء الله بنرجع للمخيمات, مخيم جنين طول كرم نور شمس, وبرجع الوطن زي ما كان طول كرم سعيد وحلو كما كانت منا نعمرها ونبنيها كمان مرة, ونقهر القهر كما نقول دائما. كمان صباح, كمان مرة صباح جميل من برنامجي يلا نصبح في هذا البث المباشر كمان لزميلتنا ملك الغول من مدينة نابلس. يسعد صباحك دائما الحضور المميز في كل مكان دائما. يسعد صباحك برنامجي يلا نصبح في هذا البث المباشر, دمت بخير يا ملك وإن شاء الله بتضلك ملك. يسعد صباحك. كمان الصباحات المتوالية كمان محمد علي مشرف المبيعات ومدير المبيعات في سنوبر بكل الله يسعد صباحكم. يسعد صباح طول كرم الجميل في ناس وفي أهلها, وأهلا وسهلا في إخوتنا وأهلنا من الداخل الفلسطيني. محمد علي مدير المبيعات شركة سنوبر سلطات غذائية فخر الصناعة الوطنية الأصيلة. ويسعد صباح مديرنا الغالي أبو يامن معتصم علان, يسعد صباحك وصباح طاقم المبيعات. وننسى إخوتنا وحبابنا في تلفزيون الفجر الأصيل, خليك سنيورة أبو محمد أنا سنوبر كمان. يسعد صباحك محمد علي إلك ولأبو يامن ولكل الشباب الرائع والمميز دائما. صباحك ورد وفل ياسمين, أحلى صباحات لمحمد علي يعني محمد علي الدينامو في شركة سنوبر. يسعد صباحك. تحياتنا كمان لأبو يامن معتصم علان صاحب الشركة ومدير الشركة. يسعد صباحكم دمتم بخير, ولا تنسوا دائما نشجع الشركات الوطنية بامتياز كشركة سنوبر. يسعد صباحكم. كمان من الصباحات الجميلة توصل محمد جمال حسين. يسعد صباحك يا محمد, بقول يسعد صباحك العزيز منتصر ولكل طاقم تلفزيون الفجر, دمت بخير ودمت بخير إلك ولعائلتك ولكل محبيك يا محمد جمال حسين, دمت بخير أيها الإعلامي المميز, وإلك ولكل المحافظة يسعد صباحكم. ودائما إحنا معاكم لنكون طاقة إيجابية لنعمرها ونكملها ونبنيها شو مكان. يسعد صباحك يا محمد جمال, دمت بخير وصباحك جميل. الأسمر الأسمر بيقول إن شاء الله ترجع نرجع لبيوتنا ومخيمنا الحبيب. يسعد صباحكم كل خير يا رب, ورح نرجع ورح نكمل وما رح نستسلم, وربنا كبير أكيد أكيد. إحنا قوتنا في وجودنا يا مشاهدينا. كمان صباح جميل برنامجي يلا نصبح إلى كريمة من فلسطين إلى المغرب الرياض. يسعد صباحك يا كريمة, كل الصباحات إليك ولعائلتك ولأهلنا من فلسطين إلى المغرب مربوحة مربوحة. يسعد صباحك دمت بخير إليك ولكل أهلنا في المغرب من فلسطين لكل الشعب المغربي. يسعد صباحك يا كريمة وإن شاء الله بتضلك كريمة. طيب مكملين معكم مشاهدين متابعينا دائما الأجواء الحلوة والمميزة الرائعة اللي دائما نعتز ونفتخر فيكم وبوجودكم. كمان صباح جميل كمان للكاتبة الفلسطينية المميزة نور المنصوري, الكاتبة التي فعلا تستحق الدعم في كل مكان لأنه هي كاتبة صغيرة لكن كتابتها حجم كبير. ويسعد صباحك وصباح الورد والفل ياسمين, مزيد من العطاء مزيد من التميز يا نور المنصوري. يسعد صباحك وتحياتنا لكل كلمة تكتبيها في كتبك اللي نشرتيها المميزة, ومزيد من الإنجازات والنجاحات من برنامجي يلا نصبح. صباح الخير يا نور المنصوري. كمان الصباحات لا تكتمل إلا بوجودكم دائما المميز, ودائما منقول كمان من برنامجي يلا نصبح مبروك لبيسان نصار المحتسب اللي حصلت على طبعا تفوق وتميز في هذا العام. فادي بدير صباح الخير. صباح الخير إليك يا بيسان, إليك ولعائلتك ولكل المتفوقين المتفوقات. يسعد صباحك ومبروك التميز من برنامجنا يلا نصبح. كمان مشاهدينا متابعينا كمان صباح جميل لدائما المميزة والإعلامية وصاحبة المحتوى المميز ريما خفش من طول كريم إلى رام الله. يسعد صباحك يا ريما، دمت بخير ودائما متميزة بعطائك ومحتواك المميز، دمت نجاحات وإنجازات قادمة. كمان مكملين معكم مشاهدين متابعين في برنامجنا يلا نصبح. كمان في صباح كمان حلو من محمد نمر، بيقول صباح الخير من القدس يا عيني، القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، القدس وأهلها. يسعد صباح أهلنا في القدس، أزقة القدس الأقصى، المصرى والمسجد وأزقة القدس ورائحة القدس وكنائس القدس. يسعد صباحك محمد نمر، إلك كل أهلك ولأهلنا في القدس فردا فردا، أحلى إذاعة. بقول يسعد صباحك، أنتوا اللي بتحلوها. يسعد صباحك، دمت بخير محمد علي. يسعد صباحك. بقول محمد، ترقبوا المفاجآت من شركة سنوبر، جديد بالأسواق، وطني في وطني، جديد في الأسواق. سنوبر لديكم، سنوبر لديكم، لا خوف عليكم يا عيني عليك. سنوبر كل يوم بفاجئنا بإشي جديد. أكيد دمت بخير محمد، وشركة وطنية بامتياز شركة سنوبر، نستنى الجديد. أنا أحكي عنه الجديد، أفشي السر ولا بلاش يا محمد؟ يعني بقدر أفشي السر لأني بعرف شو الجديد أنا. يلا، لأنه إحنا عندنا سبق دائما صحفي، بس سبق لشركة سنوبر، بس لا مش راح أقولها، بديش أحرك المفاجأة، خلي المفاجأة قريبا جدا، مفاجأة جميلة ورائع جدا من الوطنية دائما شركة سنوبر. شكرا لك محمد علي. محمد نمر كمان من القدس العاصمة، يسعد صباحك وصباح الخير والورد والفل والياسمين لكل الناس اللي بتابعنا، ومميز دائما بعطائكم اللي دائما انتوا العنوان الابرز لتكونوا دائما مميزين، واحنا نكون مميزين فيكم بوجودكم دائما. يسعد صباحكم، صباح الورد والفل والياسمين. كمان لكل الناس اللي بتتابعنا ولكل الناس اللي بتشاهدنا، من كلكم صباح الورد والفل والياسمين. كمان انا بدي بعد صباح دائما المميزة صاحبة الحضور وصاحبة الأغاني الوطنية والتراثية، ابنة بيت لحم، عبير صنصور. يسعد صباحك، صباح الورد والفل ياسمين، برنامجنا يلا نصبح، أحلى الصباحات إلك ولأهلنا في بيت لحم وبيت صحورة وبيت جالة وكل مكان. دائما صوتك صادح بالخير دائما والعطاء، ودائما نقدم من كلمات لها فائدة مميزة ومؤثرة. دمتي بخير يا صاحبة الصوت، صاحبة الصوت الجميل. طيب كمان مشاهدينا متابعينا مكملين معكم بالصباحات الحلوة، لأن كلكم دائما أيضا صباح جميل. كمان لصالح أبو صلاح ومفروشات أبو صلاح الأول في فلسطين بفرعي في طول كرم شارع المفترق ذي النابي، والفرع الثاني في كلقيلة شارع رئيس المجمع السيد. يسعد صباحك يا صالح، صباح الورد والفل والياسمين، دمت بخير إلى كل طاقم دائما مفروشات أبو صلاح. يسعد صباحكم. وهي بالآخر رديت كمان محمد علي، يسعد صباحك ودائما مميز ورائع جدا كل الصباحات دائما لكل الناس اللي بتستاهل وبتستحق. احنا وصلنا تقريبا لنهاية جولتنا اليوم في هذا الصباح وهذه الأجواء الحلوة اللي انتو عنوانها دائما دمتوا بخير، وصباحات جميلة مميزة لكل الناس. آخر صباح بدي أبعثه لقدامة حلحول الرياضيين زملائي. يسعد صباحكم، صباح الورد والفل ياسمين، لأهلنا في حلحول فردا فردا والعائلة حلحول ولأهلنا في مدينة الخليل فردا فردا، دمتم بخير وصباح جميل. كمان آخر صباحين حسن مسعود، بكل صباح الخير، بداية أسبوع سعيد، السلام عليكم، تحياتي اليوم السبت، صباح الورد والفل ياسمين يا حسن مسعود. وآخر صباح روان قعدان، بتقول صباح طمأنينة لكل نفس بدأت يوم بذكر الله، شكر خاص مني لأهلنا في داخل وأهلنا 48 لزيارة طول زيارة طول كرم الحبيبة وإعادة الحياة للتجارة، دمتم بخير أرقى إذاعة وتلفزيون. شكرا لك يا روان قعدان، دمتي بخير وأهلنا من الداخل دائما عنوان، أهلا وسهلا فيكم، دمتم بخير ودام الوطن. إذن مشاهدين ومتابعين منكون هيك وصلنا نهاية جولتنا في برنامجنا يلا نصبح، صباح الورد والفل ياسمين لكل الناس اللي بتابعنا، صباح لكل من شاركنا بالطاقة الإيجابية والصباح الجميل، دمتم بخير. شكرا لزملائي في الكنترول أنوار الحج حمد، وفي الإخراج فادي بدير، ومني أنا منتصر عناني في الإعداد والتقديم، أسعد الله صباحكم، دمتم بخير، ألقاكم يوم السبت المقبل إن شاء الله في الساعة 10 في برنامج جديد متجدد من برنامجنا يلا نصبح. خلي صباحاتكم ويومكم جميل، والتحية لكل الناس اللي بتشاهدنا وبتتابعنا وبتسمعنا، لأن كلكم يومكم جميل ويومكم سعيد، وإن شاء الله كله أخبار سارة. إلى اللقاء.
1: كوميرشال بريك فجر أف أم.
2: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر اف ام.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست ويا صبية. اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا للطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم. فجر أف أم. فجر أف أم. مزيجك.

0: للرجال، كوشات غاية في الجمال، واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس، لفرحة تستحقها.
2: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان؟
3: لوجي لاند هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: فجر اف ام
1: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه كلها لبنانيه.

0: الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان يا هلا.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها

0: وعلى التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
1: فجر FM.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة، وثقه من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تجددها باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا بتوقيت فجر FM.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر FM

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا للطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصه وبيشوفها بطريقته. احنا نظره ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكه عيون امك لما تقرا بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعه، احنا نظره ستك لما تشوف تخرجك والابتسامه تملى عيونها، احنا استقلاليه ابوك لما يرجع يسوق بثقه. بخبرتي 26 سنه، احنا مركز النور لطب وجراحه العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر FM

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.
4: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي، بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: Harvey è una morina.
1: Latente. Cut.
2: Slow it down, bro. Some slow.
1: Cut.
2: Oh, my God.
3: Commercial break. Fajr FM. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0079-05-938-94. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر أف أم.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.

0: كل حجر انكسر انحفر انحصر جواتي برن مفتاح الانطمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق I'm

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصه وبيشوفها بطريقته. احنا نظره ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكه عيون امك لما تقرا بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعه، احنا نظره ستك لما تشوف تخرجك والابتسامه تملى عيونها، احنا استقلاليه ابوك لما يرجع يسوق بثقه. بخبرتي 26 سنه احنا مركز النور لطب وجراحه العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

0: سنة.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر FM.

0: فجر اف ام فجر اف ام مزيجك.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كل واحد فينا له تفاصيله الخاصه وبيشوفها بطريقته. احنا نظره ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكه عيون امك لما تقرا بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعه، احنا نظره ستك لما تشوف تخرجك والابتسامه تملى عيونها، احنا استقلاليه ابوك لما يرجع يسوق بثقه. بخبرتي 26 سنه احنا مركز النور لطب وجراحه العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كله برغيف بلو برغيف.

0: Carmi, è un amorino.
1: Sauber, sehr gut, Samstag. Gott. Oh, mein Gott.

0: حبيبي قال لي
1: هلاقي
0: قال لي وقال لي
1: هلاقي
0: حبيبي قال لي
1: هلاقي
0: طب قال لي وقال لي
1: هلاقي
0: قال لي
1: ايه
0: قال لي
1: ايه
0: قال لي
1: ايه
0: هو قال لي
1: ايه

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.